0: je crois que je l'ai trouvé. Viens. Viens, Kenza, c'est par ici.
1: Tu l'as trouvé ?
0: Oui. Voilà. Hamlaoui Mahfoud. C'est ici ton grand-père.
1: La prière, comment c'était ?
0: La prière, c'était Kullu Nafsin Dekatun al-Maut. Laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويصلح حسابها. اللهم يمن كتابها ويصلح حسابها. ديري هانت هي هكذا. اللهم يمن كتابها ويصلح حسابها. اللهم يمن كتابها ويصلح حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
2: أسيري ديك الورد الفاق بسم الله يا إلهي الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله
0: parfumé.
2: مالكي خلاص سي مصوبة هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي خرجوا للدار
3: Thank you.
1: Papillon, c'est quoi?
0: Farasha.
1: Farasha. Falasha, fa fa fa fa falasha. Falasha, fa fa fa fa falasha.
0: Ta'ira.
1: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
0: Ça veut dire l'avion.
1: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
0: Tu veux connaître l'abeille?
1: L'abeille, oui.
0: Nahla.
1: Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla, nahla, nahla.
0: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
1: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
0: Alors.
1: Arabe, on écrit à l'envers?
0: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
1: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.

0: كاين واحد في رجل عمو حل في رجل
1: شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: Daf Al-Mata. Enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة
1: الشعبية وعملكم هذوما ليزاتليت اكسبيريمونتي.
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب